0: عين وابعد ومن يرم وشلة لله يكون شريفا أرم فقد فتم حمل وزالات أما الشكيل الذي ما في من وجه لمن يدينا مهتي رقبات أمر ونير وبد والويد من فإنه سوف ينسى في الغدر ومن يكن في جميل يدين تسمع بمسالك من الولايات شند وكف فإنه قربة الوسطى فممزقها قد يفوز لك المولى بجلاله ومن يلاجم في دنيا وجاد له يوم القيامة من مزرى وقتاته ومن لازم يدلو دار مصحته ما تدبر يسر بالسجاد ومن يمن أن أو ما تمتزر وإن شنه وجر رزيلات عزته أن وياه وعدت إلى سبيل زاي يا بات
1: lor rek lañ ci
2: ñu nañu gor gor lu bu baax
1: kon nak nañu gor gor lu bu baax
2: suñu kem katan
1: suñu kem katan
2: suñu yitté yépp
1: suñu yitté yépp
2: nañ ko jëme ci suñu borom
1: nañ ko jëme ci suñu borom
2: niko sëriñ bi bëgge ci noon
1: niko sëriñ bi bëgge ci noon
2: loolu moy suñu ndono
1: loolu moy suñu ndono
2: kon
1: nak liggéey bango
2: sant nañ bu baax
1: sant nañ bu baax
2: taxaway rek mo am solo
1: ndax taxaway rek am solo
2: waxna taxaway
1: ndax taxaway

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا ووسيلتنا وجنتنا وجنتنا محمد وآله وصحبه وجل بجاهه صلى الله تعالى عليه وسلم حروف العزبلة جنة لي عن كل ما خلق وكل ما سيخلق مما لا أحبه في الدنيا.

عين وكل عهد لأجل الشك قد نقضان هو الحقيق الذي قد كان لي وحما كلي وازب عني الكرب والمرضان ثم حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقضا ما حوت أن يقصد الشيطان في أبد كلا جهتي فهدي ليس منتقدا نعوذ بالله في سر وفي علن من سر إبليس حيث انقض أو ركضا اجل بحفظك لي حسدا يقي ضررا يا خير من كث واقبض عني الفضضا شكوت حالي إليك اليوم مرتجيا أنت قمر الدهر لي من قلبه مرضا شكي وجتي عن قلبي انصرفا فكملني وتصلح لي الربضا يؤمني قتنا إبليس ذا حيل وأنت ربي ولي فاكفني الحرضا طيب بقائي بأمن والسلام.

ورع يا خير من رين قلبي بالهدى رحضا يسف جميع عادي بالنبي أبدا عني بالتسخيرين يا خير من خفضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري ولتكفني كل من ياتي ليعترضا لك الخزائن فافتح لي وزد بشري وتكفني كل من ياتي ليعترضا قل يتصرفك عني كل مفسدة حقق رجائي ولكسب سر ما غمضا جسمي وجملة مالي اخترتهم أبدا وديعة فكفنا الدارين.

محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا محمد ثم سلم مع جماعته ونبي كل ما من يجيء رضا سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد

الله صل بسن بلا عدد عليه في الآل والأصحاب والفضلان عليه صل بسم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلان لا يقتب أيضا وهو يغفر لي.

آية عبدا خديما قد حواني على هجد بعلم وسعي لازم أدبا وتفي نقد هد وصفد العدلا رضي البرايا وسقلي ما أشاء أبدا من غير مكر خفي وكفني الخجلا حطني عن الشرب وجبر الخيور معا وتكفني الخزي والأكدار والوجلا ملك يميني وقلبي ما أكون به قلب حجرنا فيضا وكفني كسلا إلى الجميع الذي أكون لي أبدا أبدا على فعل ما اخترته عملا نرغي في جنابي عن الأدناس جملتها ودكني كل شيء يوجب الخلل أنت الرحيم الذي أرجو برحمته ثم القيامة بشرى حقق الأمل هب لي بالجاه رسول الله سيدنا ألا أحاسب يوما يكشف الزلل رجوت أضعاف ما قد ساقه هرم إلى زهير بمدحي خير

رب الصل بتسلم بلا عدد عليه بالآل والأصحاب والفضلاء محمد بجميع الآل وارض به عن صحي وتدم لي عندك النزلاء. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وذي الوجاه صلى الله عليه وسلم حروف البسملة جالبة إلي كل ما أحب في الدنيا والآخرة آمين يا رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان.

اللهم بحق وجه الله تعالى الكريم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحه بهذه الأمداح وبشره بها وجميع أحبائه صلى الله تعالى عليه بآله وصحبه وسلم، آمين يا رب العالمين. أطاب لي ضمرك الأوطان باق أعازي.

حن حيات احمد حوت كتب من اضحى اليهم ذو البرايا والزمن نبينا المحي محا كل حزن حناك ما قبل منا ما اتزن نبينا اما نبينا الماحي محا كل حزن اناك ما قبل منا ما اتزن محمد صلى عليه ذو القدم تسره مني دواما القدم احمدنا المختار كف الضرر نغي نحوي ابدا والغرر أبقى سلامي ربنا المقدم أبقى سلامي ربنا المقدم على الرسول والنبي المقدم إن ابن عبد الله فاق الخلق جميعهم درجة وخلقا قسم رب العالمين السرمدا على أجل العالمين أحمدا ابن عبد الله قاد البركات لسكنات التسقيا والحركات ودعا بقاسم نور الصدور هي مختل الشموس والبدور قد المختارك من قاد الكرام لو بكد قبل كد من مرام رفع الرافع رفعا فاقا وخلد الصفا

كتبوا فوق جميع الكتب ومثل فيما مضى لم يكتب من ظن أنه يماثل الرسول فلا يفوز عند ربه بسول طه بن عبد الله فاق كل من خلق أو يخلق عند ذي الزمن ليتنحو الأنبياء والرسل يوم التقدم سواه يغسل حواسف عتبه التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز حوى الشفاعة التي عنها عجز تراه في اليمين الذي وعد نجز محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه محمد صلى الله عليه الله أفضل ما خلقه مولاه النبي زحزح الظلامان ورشده قد زحزح الملامان فرقانه فرق بيني أبدا قبل وبين كل من لم يعبدا سكت ربي بالنثر والنظام مع النبي ولي به قاد العظام نحو نبي الله زينة مضر قليبانا عند أهل بدو وحضر أقادر

تباتيه من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا تباتيه من محن فتونا وقاد لي بالمنتقى المتونا حسون أحمد قد أراحا من ربي كلي فاستراحا تنقلبا قلبه لي الحكم بالمنتقى الذي أجل له الحكم سبق من فضل خير مرسل أحمدنا على جميع أحمدنا على جميع الرسل أبا الإله كون سيد الورى من الورى وقد هوى والنوى قد هدى.

ذي العرش العظيم والسلام على النبي المنتقى الماحي المنام. بسنت ربي مع الماحي السنين عبادة ثوابها محل أنيم. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. غفر لي ربي ما تقدم وما تأخر بماح قدما. تتابع لي توبة قد غسلت كربي عيوبي بالنبي فانغسلت. فكرته على النبي.

دعتني النعم للشكوي فمدح عبدي للورى الشك شكوي يمين مدحي لا يزال بشران كثيرا وجهرا للنبي البشرى كان النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق اذا النبي وجهت ما قد اغلق باب جهنم وعنا انغلق قلت الى المختار ما قد فتح باب الجنان والينا انفتح فهذا خير

قبل حياتي بالنبي المنتقى كون قادرين ما وده ذو التقى شكر مالكي على النبي رحمتي كل أقرب وأجنبي.

تلاوة حديث خير الخلق لي أنيس ولا كتاب من حوما هو الأنيس جاد الوهاب بالتناجي وهو تعالى خير من يناجي. حويت في القرآن سرا وجبا كن لا يزال أبدا محتجبا أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين أتى الكتاب راضيا عن منزلي فدي عني ما حيا تزلزلين. صلى عليه صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير الصمد جاد الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع ما عيبي من حماني عن نفاق المنتقى لجميع الخلق فاق أسير من قبل مني الفرض علي به دفعة الفرض كتب فادي بتوجه الجزاء أبي لي فيما كتبت الرجزاء توجهت لي من الجميع تحلية الباقي بلا خمول من لكني المغني عن الملوك بيغب الماحي عن السلوك قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام حتى المباهب بغير كسب فبالإله والإله حسبي مدي الباقي الجميل مددا المصطفى لي

الديان من علي بصفى الديان وبالنبي فارقني العصيان قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قرجلت قلوب أهل الله لي قد أقبلت بجاه ما حلي علاه قد جلت أمدى وخير العالمين أخرجت من عيوب النفس وهي خرجت محمد ظاهره مطهر ظاهر من همه.

باطنه مقدس نبينا محمد ظاهره مطهر الطاهر ظاهر من همته تطهر نبينا باطنه مقدس مطهر من اعتراه حندس نزع

أتوجه الأذى للصمد قريب بمن هو النبي محمد إلى سوايا ينتحي الدجال وكل ما والاه والأوجال ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا ثبت الإله بالنبي صرمدا بيني وبين كل من لم يحمدا.

الحوثيين خطب عصمة من الأكدار في هذه الدار وتلك الدار. بالله رمت بالنبي الصفا وأمنا وبشرا وعفا. شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم. شكور كلي بوجهك الكريم تبشر ورغد ليس التريم. توجهك الكريم صف عمري من قدر يا ذا الورى والأمر. ضم لسعي السابقين الأولين ضم لسعي السابقين الأولين. فيبي بشر جميع الأكملين. شكي تقبك يا كريم واحمني إلى الجنان بالمنى والأمنين. اطئل لك يمك فاقبل المتاب وليا بحق وجهك الكتاب. علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء علي من الدهر بالصفاء. وتغني بالصح عن شفاء. قل للعلوم الأولياء كالأصفياء والعلماء وليعظم نيليان. لك خطنا باليدم فاتوسل بالمنتقى المختار نور الرسل. فني بحرمة النبي علمان ولا توجه لجهاتي ظلمان. قل من علم يا اللهم علما لم يرى قط لغيري ولغيري لن يرى. قل لي كشف الأولياء وقد لي إن مساهم أو بفوز جدلي. تفضل علي بالسعادة فاق وجهك وخلق العادة. علي من ببشارات الزمن إلى الغنان ولتكن لي بأمن. هديتي خذ للنبي كرما يا خير من أغنى ومن تكرما. فلها رسول الله بالحروف هي وجد للدار بالمعروف. قل لرسول الله زينة البشر من جهتي ما لا يعد من بشر. محمد صلى

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سيد شيخ نونغلي غنا غرم لول تي ني نكو اورغانيزي وار لين بي موي نيتيل فوكنا جرومل تبارك الله الحمد لله تي ان مجور ني غيس تي يوكوتي نيب خم جاب ناني لي مونو تورا نياك ناني خلات ba nga xamne li amutone nuñ daan def kon nak gërëk yeeng yëf bi ngeen ko defé

نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فلما جن عليه الليل رأى كوكبا قال هذا ربي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين. فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربي. فلما أفل قال لئن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربي هذا

0: ربي شيئا وسع ربي كل شيء علما أفلا تذكرون وكيف أخاف ما أشركتم ولا تخافون أنكم أشركتم بالله ما لم ينزل به عليكم سلطانا فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون
1: ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون
0: ثم أرسلنا رسلنا تترى كلما جاء أمة رسولها كذبوه فأتبعنا بعضهم بعضا وجعلناهم أحاديث فبعدا لقوم لا يؤمنون

بشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين.

واحدة فأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون. فذرهم في غمرتهم حتى حين أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين. نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون.